0: هادي ما تربحش هادي ما تربحش هادي تربح هادي تربح لاز هادي ما تربحش وهادي ما تربحش تاني مع لاز
1: What it is
2: هكا تعمل فيك انت بوحدك تحط وحدك